ربهم من كل امر بركه دا تخنا سلام هي حتى مطلع الفجر صار بوبا صار بي موم لاي فيلو انا انزلناه في ليله مباركه واتي نانيو القران تي غودي غو باركيل غودي غو خامني فاضله كريمه موي ليله القدر نيك تي بير وير كور ماغا ني دي نييو في اك فكي فانك نانغام تبارك الله شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتا نيك يالا واتي كو في ليله القدر mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dédét du non bu ñu né anzalnahu wacc nañu ko loolu dafa nekk jumla alquran ji yépp lañu wacc kon nak wacc gogu du wacc gi joggé asman ngir ñew ci suuf wacc gogu moy wacc ga joggé ci juroom ñaarelu asman ci kaw ngir ñew ci asman su jëgé ci wacc gogu mo nekk fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk do muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makk waron ko fa teurel sar bi ma tim bokku ca daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak tokhul wutul fo taxawal etat islamique sallallahu alayhi wasallam daldi mar bopam taif pour set fofu ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makkatal mu ko

ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigen nga mer tabarakallah wa huuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeek ne amna dom ci jigen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngoy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom domu jigen سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى عما يصفون يالا موني اوا من مو ناخ كو خامني فوفي تي جيغن لاي واخ مو ناخ كو خامني ينشا ودان كوي يار في الحليه تي اي تاكاي كو خامني بان كوي يار لي يتم لب موي تاك اور بو مون نا تاك جما صح تاك كو في الحليه aw man yunashau fi lhilya mu ndax ko xamne buñ ko yar lu mu gone bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fi lqisam buneke ci xulo ghayru mubin munta leral lam beug leral moy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jublu ci xass jigen ñi waye wax na len ci dara jublu ci xass len nak wala tutal len waye wax na len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashau fil hilya mutakh wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin يتمم من حسن إذ الحسن قصر أو إذا الحسن قصر بين الشعير مكوى من التكاي نكل دار لدول تار بوي واني نت نتكي جفن دي يوكو أب رفتايم سفاكين رفتاي بمتون بمعنى ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal goor leg mu dal jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim beug wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarñ danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule ak liggey am ci defar gis ko xani ko tak jaayon lam tak lepp domam am defar bu maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu zukhruf ay fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaakai nga xamni hum ñoom عباد الرحمن اناثا او جيجن واه ني يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ييغا خامني اي عباد لا ني عباد الرحمن لا بوكاله كابينه او جيجن لا ني واه موي بنين توج ني نه ньоญو او جيجن لا ني ملائكه يكون اي عباد الرحمن لا ني لول نكو ديف نياري ياف ريك top ndigalu yalla ak baye ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko mana don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di baye ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yi len ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabun nawahihi

الله إليهم حتى رأوهم بدنكي تفسير تسهيل جكب نار الب قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت جل سنيو جل برم تفسير با وخلول من يمن نمت الحسبين مودي واخنت ما تسين بوب مي خالي أتنيا خمن نيوم لسني برم تبارك وتعالى يبل ني دم